اسكت الصوم ما هاي اسكت الصوم ما هاي وانا هي قالك تعال كنا تعال كنا

Genre la police, ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيكس نا صاحبي الكابيتاليست لا ليست ديال يدي راني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: راسي العالم دي بريمي واحد الضحكه مع تشارلي والقلب كيشطح القاعده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشره الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعه نتاملو نتسالو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس تغوت وراه كفر بالقرآن لين جيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب جلس يا عالم ارتاح من الآداب عاودلي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راك حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس وكلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا ما داق وليت عالم مازوشي ربطني قدرتي تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال لا داز سكيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خير قرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا كاع دي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا Mangoba mais da sanada.

0: بكروب متفاخر سبع مره وباطيون
1: عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كانت